انجي هلا امبي انجي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا امبي انجي هلا امبي انجي هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا

اقف وتعالي راح نهار وراح من بالي حب شتيح حلبست زي سبحت نخاف كي نشوف خيالي سبحت نخاف

قال الحرية نسيت الدار نسيت قرابي نسيت أفكار مكبشة في حليت الباب تبعت خيالي حليت خيوطي طارت بي

يا المالي لا مراد الله طالب ضيف الله يا المالي يا المالي يا بليتني يا المالي